لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة الرابعة عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواه.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة
2: بعد العصر.

بعد العصر فريق يحييكم نيلة رويعي فاطمة محمد فايزة عبدو. بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: يا بارك الله في الغياب، لو وفق الله كل صدى.
2: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك، قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

0: حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين. يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
1: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
2: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: جديد الفنانة هند،
4: مهمل عليها مش حياتك صر.
3: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026، نطق ساكت.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات، نسمعها ونعيشها على بحرين أف أم. بحرين أف أم على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

جديد صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر ضيقوا صدري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي. ألو
1: ألو،
0: مشوار الظهيرة معك. أهلا. تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: جديد الفنان وليد توفيق، شكثر مشتاق.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال شوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

اذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنانة هند،
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026، نطق ساكت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواء.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه

0: ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: الأوليين بسطوا معنى الفرح.

خلوه يكون زاهي. تك دم تك دم تك دم تك دم. حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

FM مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي.

0: كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
1: مساكم الله بالخير أعزائنا المستمعين، ويا هلا ويا مرحبا فيكم، ويوم جديد من أيام مونديال 2026، وعبر أثير إذاعة البحرين وقناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية، وأيضا عبر يوتيوب إذاعة البحرين. راح نكون معاكم خلال ساعة والنصف من أخبار كرة القدم العالمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكل السادة المتابعين، متابعي إذاعة بحرين FM 93.3، المتابعين في قناة البحرين وقناة البحرين الرياضية، حياكم الله في يوم جديد. ضاعت الأيام محمد، 22-23-24، في يوم جديد من مونديال 2026 في كندا والمكسيك وأمريكا. كالعادة راح نكون بانتظاركم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6، ومن خارج مملكة البحرين على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. ألف مبروك للمنتخب المصري، هذا الفوز التاريخي وهذا التأهل التاريخي أمس على حساب المنتخب الأسترالي. المصريين محمد يحلقون في سماء أمريكا.
1: صحيح، والمصريين يعني في إنجاز تاريخي يكتب لأول مرة لهذه المجموعة، وأيضا للجهاز الفني إبراهيم حسن وحسام حسن.
2: صحيح. أما بالنسبة للمباراة الثانية فحامل اللقب ينجو من فخ الرأس الأخضر.
1: وأيضا نتيجة متوقعة وهدف متوقع بين كولومبيا وغانا، والمنتخب الكولومبي آخر الواصلين للدور 16.
2: أما بالنسبة لمباراتي اليوم، كندا أمام المغرب الساعة 8 بتوقيتنا بتوقيت مملكة البحرين، ومحمد عبد منور اليوم بشعار المنتخب المغربي، كل العرب اليوم مع المنتخب المغربي في هذه المباراة. أما بالنسبة للمباراة الثانية فمبابي، أوليسي، ديمبلي، فرنسا أمام منتخب باراغواي.
1: عصابة فرنسا، عصابة يعني، هاي مجموعة من اللاعبين اللي يعني يهجمون ويسطون على الشباكة بمجموعة كبيرة، وأعتقد ديشم راح يسحق المنتخب باراغواي. ما ندري ايش اللي يصير، لكن بعد مباراة امس كنت كاب فيردي والرأس الأخضر كل شيء جايز في هذه البطولة. مبارتين راح تبدأ اليوم دور الستة، أو راح يبدأ اليوم دور الستة عشر، وراح نشوف مبارتين من العيار الثقيل إن شاء الله.
2: أمس دور الاثنين وثلاثين، خلاص انتهينا من دور الاثنين وثلاثين، في أربعة أيام دور الستة عشر، دور ثمن النهائي أربعة أيام، مبارتين يعني السبت، اليوم سبت محمد،
1: اليوم سبت،
2: السبت الأحد الاثنين الثلاثة محمد. والخبر الحلو في الموضوع يوم الأربعاء ما في مباريات.
1: زين احنا ما يصير ناخذ،
2: لا احنا لا اقصد اوكي يعني، بس خازي ما في مباراه يعني، تقدر تروح تلعب بدل، تقدر تطلع مع البيت، صح تقدر صح ترتاح،
1: لان البيت حتى هم سالين قبل لا اطلع اليوم ايش عندك يلا على مو معزز المستمعين، قبل لا ندخل في تفاصيل هذه الحلقه خلونا نقدم فريق عمل اليوم لبرنامج FM مونديال من الاذاعه والتلفزيون، في التسجيل والمونتاج زهور عباس، وفي المتابعة والتنسيق نبيل دوسري وليالي عاشير، التصوير من جعفر حسين، وفي الصوت راشد البنكي، وفي الإضاءة مبارك يعقوب، ومن الهندسة الإذاعية ناصر عبد اللطيف وإيمان أمير، ومقدمة FM مونديال من محمد نعمة وخالد فتحي. أما الإخراج التلفزيوني من عائشة أحمد، والإخراج الإذاعي لفايزة عبدو.
2: تشوف قال فايزة عبدو بقوة ها؟
1: ومن التقارير قبل لا أنسى التقارير الخارجية للزميل عبدالله الشوملي ومحمد نعمة وإبراهيم تلفت. وقبل لا نخلص تقبلوا تحيات هاني اللولو وتحياتي أنا محمد عبدو.

0: لهذا اليوم.
1: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
2: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، نبدأ حلقتنا مع ضيفنا الكريم الجميل المنور اللي نستمتع بوجوده دائما، الكابتن فيصل أسامة المحلل الفني. يعطيك العافية فيصل، شلون أمورك؟ يعني أنت في الحلقة الأولى في بداية المونديال أكيد الأمور تغيرت، النظرة اختلفت، عرفنا المنتخبات، ودعنا منتخبات، فمنور.
3: أول شيء مسي عليكم، مسي على المشاهدين والمستمعين كباتن، طبعا تشرف ان احنا نكون موجودين معاكم. طبعا وايد تغير المونديال،
2: صحيح
3: وايد تغير، يعني في البداية كان شيء وحين صار شيء ثاني في منتخبات،
2: حتى أشكالنا تغير
3: أتوقع. إيه يعني خصوصا عبده أشوفه غير صار
0: أحسن، ولا
3: أحس أحسن صار
2: إيه
3: متوتر.
0: أنا والله بقول لكم، يعني الحين قلت له من أول مونديال كان معنا، أنا ما أبي أقول شغلة أنا نسيت إن أول حلقات هي من كثر ما البطولة طويلة.
2: أقولك
0: عبالي فيها فمليك كنت معاك.
2: أقولك شغلة ثانية بعد بس ما تنحبط. ها رجال سافر
0: ورجع،
2: ما شاء الله، ورجع وإحنا قاعدين نسولف في كأس العالم.
3: وليه المونديال ما خلص؟
2: شو الجو جو الديرة اللي رحتها؟
3: أوه عجيب
2: عجيب
3: عجيب،
0: جميلة يا جورجيا.
2: بالعافية.
3: أيوة
2: إنزين فيصل، المنتخب نبدأ محمد من الأرجنتين ولا من مصر؟ أكيد من مصر.
0: خلينا نبدأ من مصر.
2: ألف مبروك مرة ثانية للمنتخب المصري، هذا الأداء بيني وبينك هو أداء، يعني في المجمل أداء كبير للمنتخب المصري، ولو إن في أثناء المباراة خصوصا في الوقت الأصلي دقيقة 90 دقيقة في دروبات، كان في يعني تذبذب في المستوى، مرة تقول منتخب مصري بيفوز، مرة تقول لا، فالمباراة كانت متقلبة للمنتخب المصري، لكن الأهم احنا متفقين الأهم هو الفوز بأي طريقة كانت.
3: صح طبعا، نشوف المنتخب المصري، احنا في الحلقة اللي طافت انا يعني ذكرت النقطة، حسام حسن ما كان في تقبل من الشارع المصري ترى على مستوى منتخب مصر في التصفيات.
2: صحيح،
3: لكن يعني الريال مجتهد مجتهد مجتهد مجتهد، ويحسب له اللي قاعد يستوي من خلال تبديلاته من خلال تكتيكاته،
2: فعلا
3: عرف شلون ياخذ المباراه في ظروف صعبه. للامانه المنتخب الاسترالي مو بسهل ترى،
2: بدنيا قوي
3: قوي بدنيا قوي. انت تخيل انه هو سجل بالراس على لاعبين او مدافعين طوال القامه وكل واحد فيهم يقول الزود عندي من ناحيه الهيدنج، يعني بلس يحسب حق المحلل الفني مال منتخب مصر. للامانه اللي كلنا شفنا الفيديو اللي عرضه مال ماثيو رايان الحارس ضد مبابي، انه كان يقول حق اللاعبين ان الحارس ياخذ قرار الجهه اللي بيروحها قبل لا انت تسدد.
2: صحيح صحيح،
3: فهذه اللي ساهم يمكن بشكل خلينا نقول 70-80% ان لاعبي منتخب مصر ما حد يضيع
2: فعلا،
3: فكان شيء يعني صراحه يحسب حق المحلل الفني والطاقم الفني خلينا نقول. لاعبي منتخب مصر امكانيات للأمانة ملتزمين تكتيكيا، صلاح أمس أبدع
2: صحيح
3: سوبر ستار،
2: ولو أنه حسيته مفت محمد صلاح أمس، يعني بدنيا تحس أنه عنده إصابة أو قاعد يتحامل على نفسه، ما أعرف.
3: هو مو إصابة، أنا حسيت أنه يعني خذات تعب بعد شوي ترى، مجهود يعني أن أنت تلعب في ذي السن
0: مع منتخب بدني، يعني ودى المباراة لمباراة يعني بدنية صارت، فما كان محمد صلاح يحبد هذا الشيء
3: بالضبط، يعني خصوصا اللي قبل لا يدش اللي هو الجناح هيثم
0: هيثم حسين عراقي، دي هيثم حسين
2: أوفيدو الأسمراني صح؟
0: هيثم حسن
3: هذه لاعب ريال أوفيدو
2: صحيح.
3: طبعا هو كان بيمثل منتخب ثاني ومنتخب مصر اقنعوه انه هو يمثلهم في كاس العالم، صراحة يوم دخل غير مجرى المباراة،
0: هو اللي غير شكل المباراة كلها.
3: صحيح صلاح صار عنده أريحية أكثر من ناحية اللي هو الجهة اللي يلعب فيها. مرموش ما كان في المستوى للأمانة،
2: أنا خفت على مرموش فيصل من الفرصة اللي ضيعها في الشوط الأول، عفوا في بداية الشوط الثاني، أنا خفت عليه أن لو لا سمح الله المباراة راحت على مصر، أنت عارف هناك
3: ما يرحمون، يعني تلعب في السيتي ولا تلعب في نجوم العالم.

0: وغريبة ضاعت الفرصة، ترك يعني فرصة محققة وسانحة للتسديد للتسجيل.
1: يعني مرموش ماري تحسه مضغوط.
2: لا مو بطولته، واضح يعني مباراة ثانية ثالثة خلاص، واضح ان مرموش البطولة مو حابته ومو قادر يتألق فيها، على عكس هيثم حسن اللي كان راكن حسام حسن وكان زعلان ترى، وصارت مشاكل يعني. فلاعب بهذه القدرات بهذه الامكانيات مهما يكون مستحيل، لان هيثم حسن فكره اعلى من اللاعبين الموجودين.
1: صح،
2: ريال يلعب في متربي في اوروبا، يلعب على اعلى مستوى. لا لا انت حسام حسن شنو فكرك؟ انا ما ادري، لكن يقول لك ان تصل متاخرا خير ان لا تصل ابدا. شوف يعني انه زين انه دخله ولعبه يعني في النهايه.
1: بالضبط، انا اقول لك حسام حسن يعني مساء انا قاعد اقرا تويته قاعد تقول انه في 98 هو كان عمره 32 سنة وكان لاعب يعني
2: حسام
1: حسن لاعب بعد شارك في بطولة أمم أفريقيا وحققها في بوركينا فاسو. زين في 2006 كان منتخب الذهبي مال حسن شحاتة. تخيل كان عمره 40 سنة وكان مجتهد ويا المصري البورسعيدي، وبعد خذوه حق المنتخب وسجل في أظن مباراة الكونغو أو شيء كذي. لاعب مجتهد، فانت كمدرب انت يحساب لك الاجتهاد اللي انت قاعد تسوي. موضوع اللي هو المحترف انه هو هيثم كمحترف في ريال اوفييدو، يعني شوف انت مستدعي 26 لاعب، فانت الحين مو وقت ان انت تقول هاي يلعب في اسبانيا ولا هاي يلعب في ايطاليا ولا هاي يلعب في مصر. انت 26 لاعب لازم تستغلهم بطريقه صحيحه وتوظفهم بطريقه صحيحه بحيث ان انت المنتخب يمشي. وهو اللي سواه، ما استغل اظن اول مبارتين الجمهور شوي هني قال لا ليش ما لعبته ما اعرف شنو، بس وصل حق مرحله انه هو عرف متى يوظفه. امس فرق وايد فرق يوم دخله يعني ومرموش طلع.
2: هل تحس فيصل انه كان مضطر قصبا عليه ولا لا كانت هذه فكرة موجودة عند حسام ان اللاعب يكون متواجد في هذه المباراة مثلا في هذه الدقائق؟ وصدفة يمكن اللاعب هذه مستوى، ويمكن حسام في اليوم يمكن يفكر لا انا المباراة اللي راح ابدأ فيه ما يصير انا اخليه على الدكة اللاعب مثلا.
1: هو انا اتوقع ان هذه كانت فكرة، ما كان مجبور ترى يعني هو خصوصا ان ترى على ان هو مو متقابلين الشارع مستوى كمنتخب يعني اقصد لك او كفني، بس يحبونه ترى حسام حسن. يعني لو تسأل أي مصري بيقول لك حسام حسن
2: غير قابل لللمس
1: وأسطورة يعني. صحيح. على يعني على كلامهم بلس إنه يعني اللي سواه أمس من ناحية تكتيك وانضباط تكتيكي حق اللاعبين، وخلينا نقول يعني تقارب الخطوط واللاينز شلون يتحركون يسوون شيفت ويا بعض، يا أخي شيء كان يحسب.
0: وحط في بالك فيصل يعني إن في ثلاث غيابات مؤثرة جدا للمنتخب المصري أمس، عبد المنعم في الدفاع، فتوح على اليسار، مهند لاشين في النص. في المباراة نفسها لاحظت تغيير مراكز في الرباعي الهجومي بين زيكو وبين إمام وبين صلاح وبين مرموش. هذه التغييرات أعتقد كانت بهدف خلخلة الدفاع الأسترالي، وفي نفس الوقت الملاحظة من الأفضل في هذا المركز. أنا كنت أخشى على المنتخب المصري في التغطية الدفاع أو في الواجبات الدفاعية. أنت هذه التغييرات اللامركزية في الناحية الهجومية تمام، لكن في الواجبات الدفاعية قد يعني يعاني منها المنتخب المصري، كنت أخاف وقتها يعني وقت المباراة.
1: صح كلامك، خصوصا يوم آخر دقائق الشوط الثاني صار المنتخب يلعب 3-4-3.
0: صحيح
1: 3-4-3، شفنا مساحات وراء. يعني أنا كنت أقول أورادي لاعبين من أستراليا أشوف الأجنحة سراع يعني. في اللي هو لاعب توري المهاجم بلس كان في جناح بعد عند استراليا كان سريع، ف قاعدين ياخذون السبيس بطريقه يعني صراحه تخرع. فانا خفت ان مصر يسجلون على روحهم للامانه. يعني حتى في نقطه سلبيه ان المدافع ذي محمد هوني
0: اوريدي مسجل على نفسه
1: سجل على روحه، فيقول لك انه هو اول لاعب يسجل على روحه مرتين يعني بس ترى امس غدا مباراه عوده يعني مو طبيعي كان ترى يعني انا يحسب بعد حق الجهاز الفني انه ترى لاعب مسجل على روحه
0: والكل
1: يسحب الضغط منه
0: فيصل. الكل حتى انا مع محمد امس كنا نتكلم عن اطوال المدافعين في المنتخب الاسترالي، لكن في كره القدم محمد احنا تعلمنا انه ما في منطق. تعرف ليش؟ لان امام عاشور سجل بكرة عرضية.
1: صحيح.
0: فكرة القدم ما فيها.
2: وأنا كنت مستغرب يعني بعض اللحظات في المباراة وفي أوقات كثيرة كان

0: منتخب المصري بعد انا ما حبيت هذه تلعب كرات عاليه على الاطراف، ما يصير تلعب كرات على عاليه على الاطراف.
1: صحيح
0: في فترات كان المنتخب المصري يبالغ، لا ما واحده منهم جات هدف، لكن اعتقد في منطق، والمنطق يقول لك مع مدافعين بهذا الطول انك ما تلعب كرات عاليه.
1: هو يمكن خاف موضوع اللي تغلبوا العبوا يعني سجلنا قول كذي، بس
2: انا في وقت فيصل في لاعب اللي طاح في الملعب وصاده شد أيه. كريم حافظ اعتقد أيه. اعتقد اسمه
0: اللي هد الكره
2: هني أيه. هني انا وصلت الى استنتاج ان المنتخب المصري استنزف كل الطاقه اللي عنده، لكن بالتغييرات اللي انت ذكرتها لحسام حسن اعاد يعني شحن البطاريه ونزل اللاعبين اللي يملكون الطاقه في الاشواط، سواء يعني نص الشوط الثاني الى الاوقات الاضافيه، وبالتالي المنتخب المصري يعني حتى في الأشواط الإضافية كان هو أفضل المنتخب المصري من المنتخب الأسترالي.
1: صح، ومسك اللعب على أستراليا، معناه أنا توقعت العكس، توقعت إنه خلص 90 دقيقة منتخب مصر عطوا كل اللي عندهم، توقعت إنه يصير دروب في المستوى، لكن الشوطين الإضافيين ترى قاتلوا. صح. يعني كان يحسب حتى حق الجهاز الفني إنه يعني في البلداب أنت تابني بثلاثة، وأنت تخيل إمام عاشور يلعب يعني ثالث اللاعبين اللي هني.
2: صح.
1: فأنت تخيل ان انت ضاحي بامام عاشور ورا على اساس ان الباقي يكونون في الامام.
0: هو مثل ما قال هاني بعد في لحظه من لحظات وانت تتابع المباراه تشوف انه المنتخب المصري قاعد يخدعك، مره متراجع تحس انه لا الفريق مو مستقر، رجوله مو ثابته على الارض، ورد مره ثانيه يفرض شخصيته لحظه يعني تفقدها، يعني تفقد لحظه ويرجع لك هذه اللحظه. فهذا المنتخب المصري. بس هاني ناخذ الاتصالات نبتدي ناخذ بعض الاتصالات على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكه البحرين، 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6 واللي تابعنا عبر شاشة قناة البحرين الرياضية وتلفزيون البحرين أو القناة الرئيسية بإمكانكم مشاهدة رقم الاتصال تحت الشاشة. ونأخذ أول اتصال لهذه الحلقة. ألو، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: عليكم السلام. عمد عبد، شلونك؟ طيب
0: الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله.
3: تحياتي لك أخوي هاني.
2: حياك الله.
3: ومن خلف الكواليس صراحة ما يقصرون.
0: اي تفضل.
3: اخباركم؟ الله يزينك. بتكلم عن والضيف مالكم ما ننسى
0: فيصل.
2: فيصل وسام، تعرف عليك
3: محمد دراجي.
2: حي الله. هلا كابتن محمد دراجي.
0: كابتن شلونك؟
3: الله يسلمك.
0: تفضل يا كابتن.
3: الله يسلمك. بخصوص مصر الله يسلمك، هو يعني اللي صار نقطه التحول اللي هو التبديل. يعني لما دش تريزيجيه وهيثم حسن.
2: صحيح.
3: يعني هيثم انا اتمنى يعني انه يبتدي فيه في المباراه الجايه.
2: صحيح.
3: زين، وانا متصل الله يسلمك طالب من المخرج شغله، يعني اذا ممكن، لان مصر تستاهل. مصر اللي علمتنا ودرستنا الله يسلمك. طالب انا اغنيه شاديه في نهايه البرنامج
2: ان شاء الله.
3: حبيبي يا مصر،
0: ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.
2: طبعا مخرجتنا اليوم فايز عبده، وهذا وعد منها. وعد ولا مو وعد؟
0: لا وعد،
2: يعني نص وعد. نص وعد.
0: ان شاء الله.
2: تغييرات مثل ما قال دراج، تكلمنا احنا عن هذه النقطه. صح. والكل معجبه تشوف في هيثم حسن. ها، تشوف الناس تحب الحريف مثل ما يقولون المصريين.
1: بالضبط. يعني صراحه امس ابهرنا يعني يحسب حق حسام حسن ان انت تلعب جناحين، كان صلاح وهيثم يلعبون بالريل اليسار.
2: صحيح.
1: واثنيناتهم حريفين.
2: صحيح.
1: واثنيناتهم مهاريين، وتريزيجيه معاهم. تريزيجيه امس يلعب بالخبره.
2: صح.
1: يعني ولا في لقطه ذي اللي يبي يدش في وسط المعمعه ويلا نحصل بلانتي.
2: وعنده باور تريزيجيه، من اللاعبين اللي عنده باور يلعب، يعني يجيد الدورين، الدور الهجومي.
1: لا لا صراحه امس يعني يحسب له انه هو دخل. انا يعني امس يوم دخله تعرف اللي قلت انا شلون يعني بي بي بي ما بي ما بيدي يدافع، خلاص يبي يهاجم.
2: لا لا، تريزيجيه معروف انه
0: يعني عنده الجانبين يعني.
2: زين انت فيصل، بصراحه لا تلف وتدور، الركلات الترجيحيه كنت متفائل
1: صراحه. اي شوبير
2: صدق ما في، اللي انا ما كنت متفائل
1: يعني يوم
2: شوف ترى ما صاد فيصل.
1: ترى بقول لك
2: لا تش اسمه.
1: لا بس لا. بس روح ابوه فيه يا اوفا عطايا اوفا بس يا اوفا روح.
2: انت محمد كنت متفائل
0: بلنتيا؟ انا والله مو متفائل ولا متشائم يعني، بس ما حسيت ان المنتخب الاسترالي يعني راح ينهي المباراه بركلات الترجيح، بس ما

0: والله لا يعني كان ممكن المنتخب المصري يخسر وممكن كان انه يفوز في هذا المباراه.
1: زين بعد سؤال بصراحه اكثر صراحه
2: good.
1: محمد ركله جزاء ركله ترجيحيه عفوا لصلاح انت معاها بهذا الستايل بهذا الاسلوب؟
0: خلاص محمد صلاح دي
1: خلاص هو سجل
0: هو محمد صلاح يعني
1: بس انت يعني عندك
0: لا لا ما
1: عندك عندك قلب
0: لا لا لا لا لا اصلا ما شفته عقب ما عادها قلت شو مسوي ذي صاحي ذي
1: مشكلتها كانت خفيفه فيصل
2: خفيفه وترى رايان يعني شوف صراحه
0: شوف
2: خلي الحارس الاولي بيشيلها يعني انا ترى انت الحين سالتني عن ركلات الجزاء انا صراحه من شفت رايان دخل
1: صح
2: يعني
1: نفسيا
2: قلت اوكي يبي يلعب في نفسية المنتخب بس رايان ترى اكسباير يعني ريال عود
0: ما عليه بس يخليه يعني هو اكسباير بس مخليه حق الها
2: بس عبدو ترى حارسهم وايد زين هاي اسمه بيتش
0: بيتش
2: اسمه الشاطئ بس يا اخي حارس هو كان
0: هي ترى هي حتى العملية نفسية تشكك الدخل الشك لاعب المنتخب المصري ان الحارس قوي حارس خبرة بس ما مشت معه مدرب
1: المنتخب وكان مثل ما قال فيصل المحلل الفني او ما اعرف مدرب الراس او اي شيء
2: محلل الفني لو سمحت
1: اي شغل زميل
2: لو سمحت
1: زين شغل ال مو لابتوب
2: لابتوب كان
1: او ايباد او
0: في الملعب
1: اي حق اللاعبين ورواهم الحارس ترى ياخذ خطوه مسبقه فهي توافيك بعد ركلات ترجع ناخذ اتصال محمد
0: ناخذ اتصال على 1745555556 من داخل مملكه البحرين وعلى 00973174555556 لكل مستمعينا ومشاهدينا من خارج مملكه البحرين مساء الخير
3: هلا والله كيف الحال
0: هلا والله
1: حياك الله نتعرف عليك
3: معك جمال القاسمي كيف الحال
0: من معنا الشيخ
3: دكتور جمال القاسمي
0: هلا دكتور هلا دكتور جمال القاسمي من سلطنة عمان
1: مرحبا دكتور
0: دكتور
3: الله يحييك الله يحييك
0: تفضل يا دكتور
3: لا والله بس انا ما اعرف
0: الا
3: اطلبوني عشان عندكم مشاركة فقالوا ما اعرف
0: انت سؤال انت تتابع كاس العالم دكتور
3: اي طبيعي طبعا
1: احنا دكتور نتكلم عن المنتخب المصري والتأهل التاريخي للدور ثمن النهائي ف يعني رايك في المنتخب المصري وين ممكن يعني خلاص نحتفل لكن وين ممكن بعد يعني بعد في خطوة قادمة خطوة امام حامل اللقب
3: والله بخصوص مباريات كاس العالم هذه بطولة استثنائية اصلا يعني ما ممكن انت تقيم فيها اداء المنتخبات او مثلا مستوياتهم قبل البطولة او في بطولات اخرى على نفس الستايل وانت تقيم المنتخبات هي في كاس العالم ودائما احنا دائما نشوف في كاس العالم نتائج ايضا مختلفة ومستويات مختلفة واداء مختلف وروف مختلفة دائما البطولات المجمعة مختلفة عن البطولات اللي هي تكون على مستوى مثلا دوري تكون مثلا ذهب واياب تكون مثلا في بينهم مثلا مسافات يعني كبيرة او قصدي ايام اكبر
1: صحيح.
3: غير لما تكون مثلا في نفس الدولة في نفس التجمع يكون يعني الظروف شوية تكون مختلفة فدائما وايضا نفس الشيء بالنسبه ايضا انت لو تلاحظ او تركز مثلا على مستوى منتخب البحرين لما كان في كاس الخليج اللي كانت في الكويت كان ايضا المستوى مختلف لما جاءوا لعب الذهاب والاياب اللي هو بالنسبه لتصفيات كاس العالم كان ايضا مستوى مختلف وهذا تاكيد على كلامي ان الظروف تكون مختلفه فاحنا لما نيجي مثلا نقول مثلا منتخب مصر ما حقق على مستوى كاس العالم نتائج مثلا في السابق او مثلا كان حتى صعوده كان مرات قليله
1: نعم
3: يعني ما هو كل التقييم لان كل الظروف تختلف بين بطوله واخرى يعني ممكن حتى ايضا على مستوى منتخب المغرب نيجي مثلا على مستوى كاس افريقيا ما يحقق النتائج اللي هي ممكن يحققها في كاس العالم
1: صحيح
3: يعني تلاحظ منتخب المغرب في نتائجه على مستوى كاس افريقيا ما تحصل ان نفس النتائج اللي ممكن يحققها على مستوى كاس العالم الظروف مختلفه فهي مش تقييم نهائي انا اقول اوصل وارجع مره ثانيه أقول إن مشتقي النهائي لما نجي مثلاً أو مثلاً ما ممكن نقول مثلاً إن المنتخب المصري كان قبل مثلاً شوف مثلاً منتخب مصر كان في كاس أفريقيا 7 مرات بطولة يعني فمعناته إن الظروف غير عن الظروف هنا التقييم أيضاً غير عن التقييم اللي هنا ممكن في مرات سابقة أو كان في مثلاً البطولة السابقة كان يطلع من الدور الأول ممكن الظروف حالياً في العدد الكبير على مستوى المنتخبات أعطى كثير من المنتخبات فرصة أكبر وتشانس إن مثلاً إن هم يحققوا نتائج خاصة

0: يعني
1: يعني يعني دكتور دكتور جمال، انت تتكلم عن ان الظروف قد تحدد مسار الفرق، الظروف الوقتيه مثلا، ظروف البطوله، ظروف في المباراه. توقعاتك لي يعني مسار المنتخب المغربي ومسار المنتخب المصري، ممكن نتوقع خطوه اضافيه حقهم في البطوله؟
0: ممكن اليوم اليوم اليوم المنتخب المغربي مع كندا يعني كعبه، لانه هو تجاوز مثلا منتخب هولندا اكبر او اعلى، لكن هي مش تقييم. ممكن حاليا هو تجاوز هولندا ويخسر من كندا، هذا شيء ممكن متوقع، لأن أصلا أنت أساسا تلعب في 90 دقيقة أول شيء. 90 دقيقة هذه ما ممكن أنت تختزل كل تفاصيلها في نتيجة واحدة، مثلا تقول والله أنه ممكن تحصل مثلا فرص أو تحصل ظروف داخل مباراة، ممكن أيضا في لحظة من اللحظات الظروف هذه اللي داخل مباراة خلال 90 دقيقة، خلال شوط واحد تغير مسار الفريق، تغير نفسيته، تغير التفاصيل كاملة للأداء والمستوى اللي ممكن يقدمه، تأثر على اللاعبين. ما هو ايضا تتكلم عن فريق، تتكلم عن مدرب، تتكلم عن لاعبين، تتكلم عن مثلا لاعبين خبره، تتكلم عن اسلوب مدرب، تغييراته، اشياء كثيره، حكم، ايضا تدخلات الحكم ممكن ينرفز اللاعبين في بعض الفترات، يضيع تركيزهم، يطلع الفريق من المباراه، ظرف من الظروف، طرد لاعب او مثلا انذار لاعب انه خلاص يحجم هذا اللاعب، ما يقدر يلعب نفس المستوى وهو يكون من غير انذارات. ففي تفاصيل كثيره لما تيجي وتحكم على مستوى منتخبات، في تفاصيل كثيرة لازم أيضا تحطها في الاعتبار على أساس أنها تكون مشاركة في في في النتيجة العامة. لكن بشكل عام أنا أقول لك منتخب مصر حاليا مثلا ممكن لما يطلع، لو طلع مثلا في بطولة أفريقية أو بطولة أو مباريات برا كأس العالم، ممكن تحصل نتائج غير أو صحيح. أو مستوى غير المستوى هذا اللي حاليا يقدمه.
1: صحيح دكتور جمال، سامحني على المقاطعة دكتور جمال، لكن عندنا اتصالات، فيعطيك العافية وشاكرين لك هذا الاتصال الجميل. نرجع لضيفنا محمد،
2: نرجع لفيصل.
1: خلصنا مصر شباب،
2: نروح
1: في شيء عن مصر،
3: نقطة بس عن مصر،
1: حسيتها موجودة.
2: يحب مصر،
1: كلنا نحب مصر، كلنا
3: نحب مصر. يا مصر بتعمليها ازاي؟
2: اي والله بتعمليها ازاي.
3: بس في نقطة انا يعني، شوف حمزة عبد الكريم المهاجم اللي دخل بدال مرموش، انا ما عندي مشكلة، بالعكس لاعب صاعد ونجم ويلعب في برشلونة الحين، بس انا احس انه كان من رايي يعني ان الافضل انه كان يستدعي مصطفى محمد لاعب الخبره.
2: فيصل الحين احنا في ختام يعني، هذه اول ايام كنا ممكن نسولف فيها، بس
3: بقول لك ليش، ترى ليش هاي اللاعب ممكن كان يحسم لك دي المباريات اللي انت تحتاج. كنت مهاجم امس، احنا كنا نقول قاعد يسوي كروسات
2: ويمكن الهجوم الشرس اللي على حسام حسن من قبل الاعلام المصري سببه مصطفى، لان عدم استدعاء اعلام زمالك وكل محبين الزمالك ضاغطين على حسام حسن، يمكن ليه اليوم رغم تاهل منتخب مصر في بعض الاحيان تلاقي اصوات تطلع وسببها ان عدم استدعاء اللاعب مصطفى.
1: وانا اعتقد شباب يعني الفريق الفني، المدرب عنده فريق فني، ومثل ما انت عارف يعني مو مثل زمان مدرب ومساعد، لا في فريق فني
2: وإحصائيات
1: يحط كل السيناريوهات الممكنه في البطوله، راح احتاج اذا اصيب، اذا غاب راح احتاج اللاعب الفلاني، العنصر الفلاني، الامكانيات الفلانيه، فهذا السيناريو اعتقد مرسوم عند كل المدربين الموجودين في كاس العالم. محمد الراس الاخضر، انت قول تفضل.
2: راس الاخضر، راح نرجع للراس الاخضر بس بوميد على الخط.
1: بومجد يلا نتفضل.
2: مساء الخير بوميد.
4: يا مرحبا ابو احمد،
1: حيا الله.
2: شلونك؟
1: حيا الله بوميد،
4: حييك بالخير على بعلي.
1: سك الله بالنور،
3: سك الله بالنور.
4: طبعا بالعالم ما بطول عليكم، ابغى اليوم حلقه شوي دسمه. أنا والله ما حساب فاطمة تحليلكم لمصر، بس على السريع يعني مبارك حق الشعب المصري تأهل التاريخي لدور 16.
1: ألف مبروك،
4: وإن شاء الله ما تكون آخر مباراة لهم في كأس العالم، يتأهلون
1: إن شاء الله
4: الدور الجاي إن شاء الله.
1: إن شاء الله
4: المنتخب مصر يعني قدم مباراة كبيرة، يمكن قلت لك أمس بعالي، أنا منتخب أستراليا منتخب جيد، لكن ما يقدر يعني ما بيشكل خطورة على المصريين. المصريين هم اللي تحكموا في نظم المباراة، هم اللي رجعوا الاستراليين للمباراة، وهم اللي ردوا خدوها منهم، وكانوا ممكن يخلصونها قبل ركلات الجزاء. أنا عجبني هيثم حسن، لعبوا فيديو صراحة، لاعب بينت لنا شوي إمكانيات اللاعب اللي محترف في الدوريات الكبيرة.
1: صحيح.
4: غير لما يكون لاعب موجود في دورياتنا، يعني مع كل احترام حق دورياتنا. هذا على مصر يعني، اتوقع ان كفته وسط المباراه.

0: استراليا الارجنتين وراس الاخضر يمكن من احلى المباريات في هذه البطوله. الشوط مباراه كبيره من راس الاخضر. انا عجبني الارجنتين في الشوط الاول تحركات لوتورو وشلون يفضل مساحات حق ميسي في يعني في المنطقه الاماميه. وماكاليستر كان يعني هذه ماكاليستر قبل موسم يمكن ليفربول.
1: هم
0: قدم شوط اول محترم جدا. الشوط الثاني اختلفت الميزانية. شفنا الراس الأخضر بدأ يهاجم بدأ يحس بالخطر وعرف أن منتخب الأرجنتيني ممكن أن تهجم عليه وتسجل عليه أنه مو بذاك المنتخب المرعب يعني.
1: صحيح.
0: فشفنا بدأت المباراة الملحمية وفي النهاية فريق رفع راس أتوقع القارة الأفريقية وبلادهم يعني. طبعا. وهذه درس للكل يعني.
1: طبعا طبعا, طبعا.
2: هو بوميد يعني اليوم أعتقد انتخاباتنا العربية أو الخليجية اللي تروح كأس عالم قبل لا نحاول نروح نهجم ونتكلم شلون نقدر نضغط على المنتخبات العالمية. أعتقد راس الأخضر أعطانا درس كيفية الصمود, كيفية الوقوف, القتال. هذه الأمور كلها لازم نتعلمها أول شيء من راس الأخضر, عقب نروح نشوف الخطوات الثانية شلون نقدر نوصل.
0: وأتوقع أن يعني الاسلوب اللي اتخذه الراس الاخضر في الشوط الاول يعني ذبح الارجنتين وانهاكهم.
1: نعم.
0: يعني برافو.
1: شكرا لك ابو مجيد, يعطيك العافيه. مخرجتنا فايزه عبده تقول فاصل, يلا نروح فاصل.
3: من اول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح, انجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية. توسعت آفاقهم, تعددت تجاربهم, وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي. واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى, أكون من صناع الأثر, أترك بصمتي وأبدأ رحلتي. سجل الآن في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، متابعي اف ام مونديال. نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556، من خارج المملكة على 00-973-174-55-556. نذكر بأن ضيفنا هو اليوم هو المحلل الفني فيصل أسامة. فيصل محمد، بنروح اليوتيوب على السريع، إذا في يعني حبيتون تعلقون على أي تعليق فننتظر تعليقاتكم بشكل سريع. محمود خلف يقول بيير عيسى لاعب جنوب افريقيا كان مسؤول عن هدفين بالضبط في في في فرنسا. فيصل انت صغير كنت في كاس العالم
1: 98 اي كان،
0: لان شفتك تسوي كذي حسيت ان انت موجود يعني.
1: لا بس
0: واعي
1: صح، بس صح اعرف ذي المعلومه، لان يعني هاي المدافع ذي اصلا لبنوني.
0: صح صح
1: بيير عيسى
0: صح صح صح،
1: بس انا ما لحقت على كاس العالم 98، كان عمري 4 سنوات.
0: صح لا لا يبين يبين، ما عليك احنا اللي وياك ترى شو اسمه شيوخ شو
2: طوب السؤال
0: زين محمد فيروز يقول اخر نقطه مالت فيصل نقطه واحد مدريدي. يلا يلا رد الحين
1: ايش قلت
0: مصطفى عبد الكريم
1: انه شنو شي سوي
0: شفته يقول ايش قلت ايش سوي مصطفى عبد الكريم. مصطفى عبد الكريم صح؟
2: مصطفى
0: قلت مصطفى محمد
2: مصطفى
1: حمزة عبد الكريم
0: انت قلت مصطفى محمد لازم
1: احنا عبالهم لانه برشلوني. ليش ياخذ لاعب من برشلونه؟
2: هو غزة حمزة انه ليش خذيت لاعب من برشلونه فودوه شوف.
1: لا
0: فلك حريه الرد.
2: لحظه معنى الموضوع مصري. ها
0: هاي كاميرتك
1: بوجهها. اول شيء شباب احنا قاعد نتكلم عن كاس العالم، ما نتكلم عن مدريد وبرشلونه.
0: يا سلام.
1: ثاني شيء اغلى حمزه عبد الكريم اصلا من الاساس ما لعب مع الفريق الاول. احنا كنا نتكلم نقطه فنيه انه كخبره لاعب مثل مصطفى

0: محمد غير عن لاعب توا ناشئ وصغير نفس حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم ترى لاعب موهوب ولا مستقبل، فاحنا ما كنا نقصد من ريد وبرشلونة كلش لو ولا يف بالي اصلا.
1: شوف البرشلونيين عندهم ذي الاحساس لما تحاول تطق تحت الحزام سيده يصيدون اكثر.
0: ما قلت
2: حساسين جمهور برشلونه.
0: على بعالي احنا نرفع حق ليو ايش بيسوون احنا بس بنرفع حق ليو.
2: انزين خليفه عيسى ايه رايكم في البطوله؟ انا يعني ما نبغى نطول بس يعني اذا قدرت انا اضيف على هذا السؤال تقييمك للبطوله من 10
0: صراحة
2: عشان ما نطول.
0: 10 من 10
1: والله حلوة. لا لا لا لا لا البطولة جدا جميلة يعني إيه. أنا أمس كانوا مسوني مقابلة وياي أعتقد البلاد كلموك كلموني فيسألوني عن البطولة قلت أنا ما كنت أتوقع أن البطولة راح تكون لأن الأحداث اللي صارت قبل البطولة والأحداث اللي صارت بعد البطولة وانطلقت المباريات تختلف كليا يعني البطولة جدا جميلة يعني.
0: صح.
2: محمد صلاح محمود يقول كانت إصابته عضلية تحتاج علاج 7 إلى 10 أيام وأي مجهود كان من الممكن أن يضاعف الإصابة لذا كان يلعب بقلق من أن تنتهي البطولة بالنسبة له. اتصال نسرع في الاتصالات لأن أحس البرنامج أحس الحلقة
1: قاعد تركض.
2: ألو مساء الخير. ألو مرحبا.
1: ألو مساء الخير.
3: الو
1: انا مرحبا.
3: الو
2: معانا على الهواء تفضل او تفضلي.
3: مرحبا
1: من معنا؟
3: معك استاذ حسين الحليبي.
1: انا استاذ حسين تفضل.
2: مرحبا
3: يا جميع صداقة المكوفين.
2: يا مرحبا حياك الله يا استاذ.
3: مرحبا مساكم الله بالخير وبارك جهودكم الكثيرة اللي دائما احنا بين فترة وفترة نستمع الى برنامجكم وتحليلاتكم الموسعة المستفيضة اللي تعطينا معلومات واسعة.
2: الله طبعا
3: احنا المكفوفين في متابعة لكاس العالم في من خلال انا شخصيا يعني يمكن ما اسمع المباراة بشكل مباشر لكن اخذ النتائج اسمع التحليلات يعني بالنسبة لمباراة مصر مع استراليا احنا كنا متخوفين على ان محمد صلاح ما يدخل المباراة لانه كان مصاب.
2: صحيح فعلا
3: كان في تخوف من هالناحية فالحمد لله. الشغلة الثانية لما ادخل المدافع الهدف على مرمى المصري
2: صحيح
3: كنا قلقين وبعد لو انتهت المباراة يعني انتهت المباراة بهزيمة الفريق المصري لا سمح الله كان ممكن يصير عذاب نفسي
2: فعلاً.
3: إلى هذا المدافع
2: فعلاً.
3: يعني كنت أتصور كنت أتخيل ذا الموقف لكن الحمد لله رب العالمين كتب الفوز لمنتخب مصر مصر العزيزة تستاهل نهنيها ومبارك لشعبها الشقيق حكومتها على هذا الإنجاز الرياضي الكبير نعتز به ونتمنى إن شاء الله بعد خطوات للأمام مع الأرجنتين وغير الأرجنتين
1: إن شاء الله
3: لأن احنا نفتخر دائما بأي منتخب عربي يحقق إنجاز هو إنجاز لأن احنا في البحرين هذه عروبتنا وهذه محبتنا لا شقانا فنتمنى إن شاء الله يعني يجتازون هالمرحلة.
1: وإحنا أستاذ حسين
3: وأنا بالذات بعد مصر لها ميزة خاصة عندي
1: ما شاء الله
3: لأن الحمد لله من خريجين القاهرة
1: ما شاء الله
3: بالتأكيد هذا التأثير نفسي أكبر علي.
1: وإحنا أستاذ حسين يعني اليوم يمكن أنا وهاني صار لنا أكثر من 10 سنوات نقدم برامج رياضية هذا الاتصال ثق أنه واحد من أجمل الاتصالات اللي وصلتنا في البرنامج وإحنا السعداء يعني بمتابعتك لنا ونتشرف ان يعني جمعيه المكفوفين واعضاء جمعيه المكفوفين قاعدين يستمعون لنا وهذا يعني لنا الشيء الكثير والله العظيم.
3: الله يطول عمركم كما تعرف مشاعر المكفوفين في الرياضه وتحضر بعض المسابقات تتفاجئ. انا كنت يوم من الايام كنت رئيس وفد البحرين في بطوله كره الهدف في الاردن
2: نعم
3: وما تتصور الحماس الكبير الموجود ما بينهم على الفوز واحنا منتخب البحرين حققنا المركز الثاني على المستوى العربي في كرة الهدف ذيك السنة كان في الأردن
2: ما شاء.
3: فكان ما تصور انت الحماس الكبير والتشجيع والانفعالات الكبيرة مع المباراة يعني ما تصور كان تكون مباريات عالمية
2: صحيح
3: الحمد لله يعني ترى الروح الرياضية موجودة عند أحبتنا ذوي الإعاقة المصرية صورة عامة ذوي الإعاقة صورة عامة
2: نعم
3: يعني موجودة هذه الروح أنا أتمنى حتى مجتمعنا لما تصير مناسبات

0: الرياضية، وانتم فيكم الخير والبركة والتغطية الإعلامية، ان شاء الله يكون لكم وجود وتاخذون هذا الموقف بأنفسكم.
1: يعطيك العافية أستاذ حسين، ما قصرت على هذه المداخلة الجميلة، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك.
0: الله يخليكم، ما بطاول عليكم لأنه ما في الفرصة بعد للآخرين، بس نجدد تقديرنا لكم على هذا الجهد. والله نستمتع دائما نسمع لبرنامجكم، والله دائما بين فترة وفترة نستمع إليكم.
1: شكرا، شكرا لك يا أستاذ.
0: الله يبارك فيكم.
1: نتشرف
0: مرة ثانية للأشقاء مصر الحبيبة، إن شاء الله إلى الأمام دائما، وإن شاء الله بعد نشوف منتخبات عربية يكون في مستوى أحسن وأحسن في بطولات العالم القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ. وين رحنا؟
2: احنا ما زلنا في اتصال أخير.
1: يلا اتصال.
2: أخذها هون.
1: ألو، مساء الخير
3: كابتن هاني، مساك الله بالخير.
1: يا مرحبا ابو يعقوب.
3: كابتن محمد وكابتن فيصل، الله بيحييكم ويعطيكم العافية.
2: يا هلا مرحبا.
1: الله يعافيك ويحفظك.
3: بركاتك كابتن هاني الفرعوني. منتخب مصر فوز. اليوم بعد كابتن ابو احمد محمد عبده بعد لابس تيشيرت المغرب، بعد ان شاء الله كل بركات بعد على المغرب مع كندا ان شاء الله يا رب العالمين.
2: ان شاء الله.
3: انا اثني على او ان اواصل كلام كابتن فيصل على موضوع اختيار
2: مصطفى
3: اللاعب مصطفى محمد المصري، بس مو كاسم لاعب. انا تكلمت من قبل في اكثر من مشاركه، الأفرقة العربية تفتقر للمهاجم رقم 9
1: فعلا.
3: مهاجم البوكس.
1: صحيح
4: صحيح.
3: يمكن حمزة عبد الكريم لاعب صغير في السن، خبرته كعالميا، هو حتى مع النادي الأهلي لعب فترة بسيطة، ومع المنتخب المصري للفئات السنية، وحاليا مع نادي، ما بقول أندية عشان ما حد يقول أنها تكلمت عن أندية، وهذه أنا ضدها طبعا. المنتخبين اللي هو المنتخب المصري والمنتخب المغربي، لو تلاحظون طول البطولة 1-0 بالكثير 2 يمكن 3-1 مصر مع اعتقد
1: نيوزيلاند
3: مع نيوزيلاند، يمكن هذه شوي صارت استثنائية بما أننا كان التيم المصري كان لعب سمونا فول باور.
1: صحيح.
3: حتى أمس كان كل خوفي معنا محمد صلاح، وكان كلاعب من اكبر لاعبين العالم، من افضل لاعبين العالم حاليا على الساحه الكرويه، بس كنت خايف عليه من الاصابه
1: فعلا.
3: الظهير اليسار اللي نزل من المجال فتوح صراحه اثبت ان مصر ولاده.
1: صحيح صحيح.
3: مصر ولاده.
1: صحيح.
3: الشيء اللي باكد عليه لازم المدربين وهبه وحسام ياكدون عليه، المفروض اللي هو الهجوم الهجوم الهجوم.
1: نعم.
3: لا ننسى أمس الأرجنتين شلون كان وضعهم مع الرأس الأخضر.
1: صحيح.
3: شوي كان يعني ما شاء الله الرأس الأخضر كان يلعبون دفاع منطقة طبعا كان عندهم. كندا يمكن اللي مع المغرب بيلعبون بطريقة، هو ما لعبهم لعب مفتوح واللياقة عالية. الأرجنتين استنزف مع الرأس الأخضر، مصر يمكن شبه استنزف.
1: صحيح.
3: أتمنى أن المنتخبين التوفيق، واعطيكم سمونا توقعي.
1: نعم.
3: مصر 2-1 المغرب 3-1.
1: يعطيك العافيه. انت مستعجل بيعقوب بعد عقب 3 أيام بيلعبون ترى، تو الناس على
3: اي اوكي عقب 3 أيام، بس انا اقول لك اياها وتذكرها كابتن هان وكابتن محمد وكابتن فيصل، يمكن عنده اقتراح. كابتن فيصل ما عليك من اللي قاعد يتكلم عن الانديه، اللي يتكلم عن الانديه هذه هاي توجهه مو منتخب، توجهه نادي.
1: صحيح. او توجه نادي او توجه لاعب، حط في بالك بو يعقوب.
3: بالضبط. انا قاعد اتكلم عن الموضوع يعني ما ادش اكثر من كذا.
1: شكرا شكرا لك يا ابو يعقوب. تحياتنا لك. صارت الحين المباريات المسافه فيصل بين المباريات مسافه ضيقه، يعني عقب 3 أيام المنتخب المصري 3 أيام، يعني السبت احد اثنين ثلاثه
4: صح
1: راح يلعبون، فخلاص الاستشفاء البدني مهم جدا. نواصل ولك تحيه خاصه من حايل السعوديه،
4: والنعم بهالحايل
1: من عبد الكريم،
4: والنعم بهالحايل
1: عبد الكريم.
4: والنعم.
1: في سؤال انا ما فهمته من راشد، رايكم في هدف ميسي الاول؟ في شك ان الهدف اوفسايد؟
2: لا لا ما لا لا, لا.
1: أنا ما حسيت
2: لا لا, لا يعني ما ميسي كان أعتقد بعد يعني كان يعني من خلف يعني كان
1: لا لا ما في
4: يعني صراحة صراحة بعالي حتى لو سؤال على هالكنترول بحسبه
1: علي دروي.

0: ايش، مبروك لمصر وتحية، وللأسف الرأس الأخضر أداء يرفع الرأس. ألف مبروك عباس سويدي للعرب، فوز منتخب مصر، لكن يعاب على المنتخب المصري النجاعة الهجومية وقلة التسجيل في بعض المباريات. لازم الهجوم المصري يسعى للتسجيل أكبر عدد من الأهداف لتفادي أي هدف في أوقات حرجة من الخصم. وهيب بيقول ما يليق عليك إلا الأصفر. شكرا شكرا يا وهيب، باكر إن شاء الله، باكر إن شاء الله. أرجنتين الرأس الأخضر فيصل، أعتقد مباراة محترمة
1: يعني
0: تاريخيا.
1: ملحمة كروية بالأمس،
2: جميل.
1: وضع المنتخب الأرجنتيني في زاوية ما كانوا يتمنونها، الملعب كله ساكت
2: صح.
1: الأرجنتينيين. بعض الناس تقول رأس الأخضر منتخب، رأس اللي يملكه رأس الأخضر ما في منتخب يقدر يملكه، وقفته في الملعب ما حد يقدر يملكها،
2: صح،
1: قوته ما حد يقدر يملكها، هدوءه ما حد يقدر يملكها،
2: بالضبط.
1: فمو كل من قاعد في المناطق الخلفية قدر يدافع،
2: صح. ويعني أمس شوف المباراة كانت تكتيكية بحتة من الشوط الثاني. الشوط الأول كانت فرصة الأرجنتين إنه يسجل أكبر قدر ممكن من الأهداف. ليش؟ لأن الرأس الأخضر طبعا أنت لما تدش ضد بطل العالم توصل حق مرحلة إن أنت يعني بطل العالم، ميسي يلعب ضدك يعني، فأنت
0: صح.
2: عارف ميسي يسجل من أي مكان،
0: صح.
2: بس في امور ساهمت ان الفريق كان يعني يسترد الثقه، مثل ما نقول، منها المدرب، منها الحارس فوزينيا، صراحه امس ابدع
1: ابدع كالمعتاد. كل المباريات اللي ابدع فيها ابدع فيها
2: بس امس كان اكسترا ليفل الابداع صراحه. ولا الفاول اللي باغته ميسي يعني، هذه
0: صفر الحكم ولا ما صفر؟
2: هو شنا صفر، احنا ما سمعنا انه صفر، بس
0: لانه هو بعدين فوزينيا قال كذي يعني ان انت ما صفرت، يقول حق الحكم.
2: بس رياكشن بعالي يعني، ما كان ترى عند العارض وقطعها للزاويه الثانيه، وفي عمر الأربعين انت تاخذ هاي الستبس وتشقح.
0: قصدك عن عمر الأربعين؟
2: لا كلاعب
0: زين، كمقدم اوكي، شباب
2: كمقدم ما ادري، اظن لازم نلعب بادل نشوف.
1: هو على العموم خلنا ناخذ اتصال، لان عندنا اتصال خارجي راح نرجع. اعتقد عبد الكريم نفسه من حائل اللي ارسل تحيه، ما ادري عاد، ما ادري هو عبد الكريم ولا لا، خلنا نتاكد. الو، مساء الخير.
3: مساء النور، كيف حالك؟
1: يا هلا يا مرحبا.
3: تحيه خاصه لفيصل المتالق، حاب اسالكم سؤال لو سمحت. حاب اسال فيصل، هل يتوقع تكون في مقابله بين الارجنتين والبرازيل او في نصف النهائي، أول النهائي يكون بين البرتغال والأرجنتين، ولا احتمالية صعبة؟ هل راح يكون نهائي قرن لو صار بين البرتغال والأرجنتين؟
0: حلو،
3: ومشكورين على الفرصة.
0: سؤال جميل، سؤال جميل يا عبد الكريم رشيدي، عندك الكلام.
2: أول شيء يعطيك الصحة والعافية ونمسي على أهل حايل. احنا كلنا نبي الفاينل دي يعني، البرتغال والأرجنتين بعلي يعني، هاي خلاص لاست دانس يعني، مثل ما يقولون يعني، الرقصه الاخيره للدون وميسي وخلاص، اتوقع الرقصه الاخيره لكره القدم. بس
1: ترى
2: ما نبي نشوف
1: ترى لا تقول، لان انا قمت اشك في كره القدم.
2: شلون؟
1: اشك
0: قمت
1: اشك في المؤامرات، واشك ان الامور الماليه ورؤوس الاموال الماليه هي اللي او العالميه هي اللي تدير، أصبح تدير كرة القدم بعد. يعني إذا بغوا إن هذا النهائي يكون، راح يكون. أنا يعني مسج بالأمس يعني عن مباراة رأس الأخضر، في بعض القرارات التحكيمية صعبة كانت، معناها ما تنشاف لكن مؤثرة، مثل لعبة الفاول في الدقيقة 120 لصالح الرأس الأخضر،
2: صح،
1: على رأس 18،
2: صح،
1: حكم ما احتسبه وكان يمهم. الجول اللي هي على الراس الاخضر كان فاول لصالح راس الاخضر، وصار على راس الاخضر، فما
0: لا طالعني انا، مالي خف
1: لا لا لا
0: طالعني
1: يعني. هذه الامور مو لارجنتين، مو حق الارجنتين. تحس بعض الاحيان في ايدي ما تبي المنتخبات الكبيره تطلع.
2: زين، انا بقول لك نقطه. امس
0: ترى في اتصال شباب، بس يعني نسرع بس، تفضل.
2: بس نقطه سريعه، امس ترى الحكم المباراه ما عطل لاعب واحد بس ارجنتيني انذار طول المباراه، وشفت انت ايش قد تدخلات ارجنتين يعني من لاعبين الارجنتين.
1: صحيح صحيح،
2: بس ترى يعني لو بنين حلل عقب الاتصال بشرح لك شنو صار وبتعرف. هي يعني
1: ما على، بس لا تشرد من هالسؤال، ها يعني روح جاوبه. خلينا ناخذ اتصال. مساء الخير.
4: الو، السلام عليكم، مساكم بالخير والكرامة.

0: هلا ابو فهد،
1: في وقت الاتصال ارجنتيني بحت. ابو فهد
2: محمد عبد يوسف، الله بالخير.
1: الله يمسيك بالنور.
0: يا مرحبا ابو فهد.
2: ارحب في ضيفكم الهادئ الجميل المميز.

0: ذكرنا لابو فهد بس بعض الاحيان.
1: بس الصوره اللي طرشت لك عجبتك؟
0: الكره
1: شكلك مو عجبتك
0: الصوره.
1: اي
0: والله الحين شوي بطرش حق هوني كنت الحين شوي.
1: لا ما عجبتك.
0: لا لا لا
1: ترى كلهم كلهم
0: كلهم ولا واحد برا.
1: زين محمد انا عندي اول شيء اللي بقوله.
0: تفضل.
1: اول شيء شكرا شكرا اللي من سهر البارحه من جماهير الارجنتين والجماهير الاخرى اللي سهرت ورقدت على مليله بعضها فاتت صلاه الفجر كانوا ينتظرون الراس الاخضر انه يجيب راس الارجنتين لكن ما قدر. الأرجنتين مهما كانت كرة القدم لازم تنصف من يلعب لها. أنا أقول حق كل اللاعبين الصغار عندنا في البحرين تحديدا أخذوا ميسي قدوة 120 دقيقة ياركو وعمره بديش على 40 38 39. يا جماعة الخير 5 دقائق ما تقدرون تركضون تناطخون شوفوا ايش قاعد يسوي في المباراة أمس. هذه عبرة لمن لم يعتبر. قال ميسي قال المباراة كنا احنا متوقعينها كذي ومتوقعينها بتكون كذي، لكن عندنا بعض الامور بعض الاوراق. يا جماهير الارجنتين اطمئنوا. لا عزاء للي رقد على مليل البارحه. وانا ادري ناس وايد البارحه كانوا ينتظرون طيحه العود. بس العود ما بيطيح الا في توقيت مناسب وان شاء الله ما بيطيح الا فوق. ما يطيح لك دائما راسي مرفوع.
0: تصدق
1: هاني هاني اللولو انا احبك واقدرك واعزك. جبت واحد من جماهير الارجنتين انا ما بوي بس جبت واحد
0: زين.
1: الحين وين وعدك محمد عبدو؟
0: لا لا لا
2: جمهور الارجنتين.
0: لا لا يعني واحد محلل ارجنتيني.
1: ارجنتيني
3: ابو فهد
0: قصده ابو فهد.
3: انا احب ميسي زين يعني انا ما اشجع الارجنتين بس احب ميسي. اوكي
1: يا احبك الله الذي احببتني فيه. انت بس خلاص ها تبي تغطي حق هوني.
3: لا
1: هي بتغطي على هوني بلا حق هوني. لا
2: اذا كل الناس اللي نجيبهم هم يشجعون البرازيل احنا شو نسوي؟ هم ما يصير صدفة صارت يعني.
1: انتوا تشجعون البرازيل
2: لا لا ما
1: يدخل تعال هوني.
2: تعرف ابو فهد تعرف اكثر شخص قاعد على هذا الكرسي من 15 سنة اكثر شخص ضيف هني في هذا الاستوديو. نمسي عليه بالخير.
1: أوكي.
2: نمسي عليه بالخير ونسلم عليه ونذكره بالخير كابتن علي عبد الرسول.
1: وسبعة عام ابو محمد
2: ارجنتيني فانا فانا يعني خلاص نو كومنت.
1: لا انا بس هاني ان شاء الله البارحه استمتعت المباراه.
0: راقد كان
2: البارحه. بقول لك الحين عندي سطرين ثلاث سطور عن المباراه.
1: تفضل.
2: لا يعني اوكي خلاص اذا يعني خلصت
0: النقاط من الحين براوي الصوره بعد علشان شوي بعد
1: طلع في خاطره. ترى بقول لك هذه دعايه حق الارجنتين ولان احنا اذا تحط برازيليين حطوها على الشاشه الصوره مو قرار.
2: هذه الشاشه
1: ما في
2: هاي محجوزه الشاشه. هذه الشاشه محجوزه.
1: لا اقول حق المعد عندنا صوره خاصه شخص عزيز علينا نبي نرضي احفاده بنحط صوره.
2: يعطيك العافيه ابو فهد.
0: وعد ابو فهد اذا اخذت البطوله بنحط الصوره هنا ورا الصوره دي اللي طرشت لي ويا الاحفاد لابسين كلهم مخطط.
2: يلا يعطيك العافية أبو فهد.
0: شكرا يا أبو فهد. محمد الشملان الإداري والإعلامي وكل شيء أبو فهد. نرجع مباراة راس الأخضر.
3: زين
2: أول شيء بتشرح
3: النقطة اللي أنا كنت بشرح لك. شوف الأرجنتين إحنا أمس كنا يعني we respect الراس الأخضر واللي سوى الراس الأخضر بس ترى الأرجنتين أمس لعبوا بزين. يعني شلون الشوط الأول في اتصال قال اللي هو ماكاليستر ولوتارو كانوا يسوون مساحة وبلس يعني إيصال الكورة حق الليو على أساس إنه هو يسجل ترى كان شيء جبار. بس كان في تهاون شوي كان في مثل ما تقول يعني عقب الجول اللي سجله الليو بس خلاص we calm down إحنا عندنا الكرة مسيطرين على اللعب أمورنا طيبة ممكن إن إحنا نسجل في أي لحظة. كلهم كانوا يبون الليو يسجل بس كان في لاعبين مختفين. المادة مثلا المادة وين كان؟
0: لو تارو
3: امس الشوط الاول لعب يعني خلينا نقول زين انه من ناحيه انه هو يفضل مساحات حق الليو. بس الشوط الثاني لا هني الثقه دشت في الراس الاخضر خصوصا ان انت تخلص الشوط الاول 1-0 يعني
0: كل شيء ممكن.
3: اي بالضبط كل شيء ممكن. شوط ثاني

0: اللي صار ان انت الشوط الثاني الراس الاخضر دش منظم اكثر، عرف شلون يوصل الكره عشان انه هو ينهي الهجمات. الشوط الاول كانوا ياخذون الكره يستردون الكره، بس شلون ننهي الهجمه كان في بعض الاستعجال، بعض القرارات الخاطئه من اللاعبين. الشوط الثاني لا، كلنا شفنا يعني شلون الكره كانت تنتقل بسهوله بين الاطراف، شلون المهاجمين يفتحون مساحات داخل البوكس، شلون الفريق يشفت كله مع بعض للامام. كان شيء يحسب حق الراس الاخضر.
1: زين فيصل، في ناس يمكن يسمعون حتى من الجمهور الارجنتيني، الحين بفاه تكلم ان المنتخب الارجنتيني ممكن يروح للامام، لكن ايضا المستوى امام راس الاخضر هاي يعطيك مؤشرات خطره ان الارجنتين اذا واجه منتخب قوي في بعض الاحيان ترتقي اكيد، اما لكن اكيد في اخطاء او في ثغرات انكشفت في المباراه للمنتخب الارجنتيني
0: 100%. امس يعني كان واحد من نقاط الضعف، هو نقطه قوه في نفس الوقت نقطه ضعف، ان الاظهره لما يروحون للامام يصير في جاب، فكان ما حد يغطي ذي الجاب اللي ورا. فانت لما يكون عندك مثلا منتخب عنده جناح اسرع بيضرب الارجنتين بسرعه، بلس لاعبين النص لياقيا يعني ديبول وماكاليستر ما يقدرون يعطونك اتوقع 90 مينتس، خصوصا ديبول يعني وصل حق مرحله اوكي قاعد يقاتل، وديبول لاعب قوي. لما تيجي حق البنش من موجود باريدس كنا البرازيل كاسيميرو فابينيو عرفت، فا اوكي انت تحتاج لاعبين خبره، بس بعد تحتاج تنشط المنظومه، تنشط النص اللي عندك. يعني امس النص كان مال الارجنتين هو المشكله عرفت، وايد اعتماد يعني على الليو.
1: وخسروا المعركه البدنيه احس انه، لان في الوقت الاضافي طاح اكثر من لاعب الارجنتين.
0: يعني
1: خسروا المعركه البدنيه معنا.
0: وصلوا ان كاب فيردي هو اللي مستحوذ على اللعب. يعني تتخيل ان انت كاب فيردي مستحوذ على اللعب على الارجنتين.
2: أنا يمكن عندي يعني بعض الملاحظات على هذه المباراة. طبعا كل الاحترام والتقدير للراس الأخضر، حتى في لقطة معبرة في السوشيال ميديا للاعب خلاص طاح في أرض الملعب عقب صفارة الحكم، فوزينيا راح له قال له قوم، قال له قوم، يعني افتخر بهذا الأداء. صح. بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، من شخص أنا ما تابعت الأرجنتين من 22 يمكن مباراة واحدة مع البرازيل في التصفيات أو مباراة أو مبارتين، هذا هو المنتخب، نفس الأفكار نفس العناصر تقريبا. المنتخب الأرجنتيني قايم على مبدأ القوة والصلابة، يعني أنت نوعية لاعبين خط الوسط ماكاليستر تيبول ذكرني إنزو، كلهم لاعبين هارد ووركر في خط النص.
0: صح.
2: أنا ما أفهم الناس اللي يقولون المنتخب الأرجنتيني يعتمد على ميسي، أصلا أنت المفتاح الهجومي تقريبا الوحيد عندك في المنتخب الأرجنتيني هو بالضبط. هو ميسي، حبينا ما حبينا، رضينا ما رضينا. اللي شاهدته من المنتخب الأرجنتيني إنه ما في بلان بي بالنسبة لسكالوني. سكالوني هو الرجل اللي يعني وضع بصمته على هذا المنتخب وحط الـ الـ الـ الـ هذا القالب للفريق. يمكن هذه المباراة تناسب مباراة، أو هذا الفكر يناسب مباراة ضد فرنسا، ضد إسبانيا، ضد البرازيل، تمام. أنت بتجيك مباريات أنت تحتاج أنت تندفع نحو الهجوم. صحيح. فما في بلان بي في عند سكالوني. بلان بي شيل لو تارو حط خوليان ألفاريز. فأنا يمكن هذه الملاحظات اللي أقدر أتكلم عنها عن المنتخب الأرجنتيني.
0: وخوليان ألفاريز أمس دخل وجوده والعدم واحد. صحيح. يعني حتى على مستفهم وايد عودة عليه، يعني خوليان ألفاريز اللي قاعد ينافسون عليه من ريد وبرشلونة هاي مستوى.
2: طيب.
0: حد سيء يعني، ما شفنا حتى لمس كرة يعني الأمانة. بلس اللي نشط الجهة أو اللي نشط الفريق مع ميسي نيكو غونزالوز، لاعب
2: محل ألمادا
0: لاعب أتلتيكو. صحيح. يعني تتخيل نيكو اللي لاعب حد عادي مع أتلتيكو أمس فرق على الأرجنتين.
2: ناخذ اتصال على السريع ونرجع.
1: اتصال؟
2: يلا
1: ناخذ اتصال.
2: ألو، مساء الخير.
3: مساء الخير كباتن.
2: حيا الله بن حردان الغالي.
3: السلام عليكم، عساكم طيبين.
2: الله يسلمك.
1: الله بن حردان،
3: اسعدنا امس المنتخب المصري، الله يسعد قلبه. اي والله طيح. انا ما احب البلنتيات، انا خلص وامش. بس البلنتيات تطيح القلب
2: صراحه، عدونا اعصاب.
3: اي والله اعصاب. وبارك للجماهير وبارك للجاليه اللي عندنا المصريه، الف مبروك وان شاء الله للامام. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله للامام
2: يا رب.
3: الله يعطيكم العافية. ايش رايك في المباراة اخوي؟
2: احنا بنتكلم احنا بنسولف بنسولف بنسولف. يعطيك العافيه بن حردون،
3: نقول يعطيكم ان شاء الله.

0: يعافيك ان شاء الله.
1: كنت اقول حق هوني قبل ندخل الاستديو، امس حتى منتخب الارجنتيني فاز ولا كانه فايز، كانه مهزوم عقب
2: بعد
1: ما صفر الحكم، لان اللي سووا الراس الاخضر هم اللي سرقوا
0: الأضواء.
1: هو سرقوا الاضواء وسرقوا الشو كله، يعني جزيره صغيره ما يتعدون 500 الف
0: صح،
1: طالعين بهذا الشكل، ما حد كان مؤمن فيهم. عندهم حارس اليوم يمكن حارس راس الاخضر حارس الافضل في العالم الحين في البطوله،
2: فوزين صح،
1: ايه فوزين الافضل في
2: اللي قال عنه. ايش قال عنه فيصل؟ 40 يقول
1: 40
2: عمره 40. ايش قصدك؟
0: تعرف بعالي انه فوزيني وما عنده نادي من 2018
2: خلاص الحين
0: ليش ترانسفير ماركت مو موجود؟ ما
2: الحين وكيل اعماله تليفونه ما يسكت
0: بالضبط.
1: الحين يكفي بس هنا قريب عندنا بس ياخذ السعوديه.
2: والده فوزيني كانت قاعده بعد، والمخرج يعني كل شويه
1: يعني انت تخيل حارس من 90 ألف عنده في الحساب ماله ل 10 12 مليون خلال اسبوعين.
0: صحيح صحيح.
1: فكل هذه الامور يعني قصه جميله، يعني قصه شو اسمه الكاب فيردي
0: صح.
1: ومنتخب الكل راح يتذكره انه ما خسر في كاس العالم خلال 90 دقيقه في كل مبارياته.
0: صح، يعني حتى امس قبل المباراه مدرب كاب فيردي تخيل هو رايح حق سكالوني راوي الخريطه انه ترى احنا 10 جزر وهاي موقعنا وهاي يا اخي. اليوم حطوا موقعهم على الخريطه، انت لو تسال اي واحد في العالم
1: عليها
0: كاب فيردي بيعرف وين كاب فيردي.
1: تخيل ان اليوم في طلب عليه سياحيه هنا.
2: صحيح
0: صح،
1: سبب كاس
0: صحيح.
1: العالم
0: صح، يعني انت ترى تتذكر بدايه اول مره يوميت كنا نقول عن كوراساو نفس الطريقه
2: صحيح.
0: يعني تنهزم ولا توصل ذي، انا اقول لك توصل وتنهزم ولا ان انت ذي يعني
2: صح.
0: انت ما تشارك، لان اليوم انت هاي الشيء يضيف حتى سياحيا حق بلدك، يحطك مثل ما تقول يرفع،
1: شوف فيصل
0: حتى اسعار لاعبينك يرفعهم.
1: احنا في 89 كنا في كاس العالم في اسكتلندا
0: صح،
1: وما احد يعني اول يوم نزلنا الملعب نتمرن ما حد كان يعرفنا، يسالون من وين انتوا، اقول لهم بحرين، وين البحرين؟ اقول لهم يم السعوديه
0: صح،
1: والله للحين البطوله ما بدت يعني يم السعوديه. فلعبنا البطوله، تصدرنا المجموعة، فزنا على كوبا، فزنا على غانا، وتعادلنا مع اسكتلندا بلد مستضيف. فياتنا بنت بحرينية كانت تدرس هناك، تقول انا احاول اقنعهم وين البحرين، تقول انتوا جيتوا ولعبتوا مبارتين، عندهم تاريخ البحرين كله حفظوه
2: صحيح صحيح
1: في الجامعة.
2: كرة القدم
0: انت تحكي عن 89 فما بالك اليوم
1: 89
0: كل شيء عندك
1: كل شيء
2: نرجع
1: كله ضغطة زر
0: بالضبط.
2: نرجع على سريع جدا في اليوتيوب، لان عندنا مباراتين اللي كنت بقول ثلاث مباريات خلاص برمجت لا صرنا مباراتين في اليوم. محمود يقول شيء جميل هذا النجاح والجماهيرية للبرنامج، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. البطولة يقول حلوة راشد، لكن التحكيم يحابي لبعض المنتخبات، انت مع او ضد؟
0: لا لا, لا.
1: ما يحابي الكبار،
0: لا لا يعني حتى ترى ذي اوكي مات البرتغال يمكن الحين وايد ناس بيتكلمون عنها، اوكي هو شوي اوفر ان ترى الكره فيها مستشعرات وحكت في شعر اللاعب، بس ترى يعني في النهايه تكنولوجيا يعني
1: ما تطلع المستشعرات الا على الفريق الضعيف.
0: وين لقطه ثانيه صارت كذي زين؟ ما في
1: لا ما
2: اذا يعني دخلنا في عالم المستشعر
0: استشعارات
1: استشعارات
2: مشكله هذه زين. في اي شخص ما اعرف يعني الاسم، سامحني ما اقدر اقرا الاسم يعني ما اعرف قشوع او ما اعرف 001 يقول تحيه للكابتن هاني، وشك حلو يا كابتن لما لبست التيشيرت امس، شكرا لك يا
1: انا اللي وصلت التيشيرت ترى
2: اللي
1: انا وصلت ترى دليفري ها
2: انزين. يقول سؤال كابتن فيصل، هيثم حسن لاعب حريف بس هل ينفع يلعب من بدايه المباراه ويشيل ماتش كامل، والله حسام استثمر امكانياته في الوقت الصح؟
0: انا اقول لك يعني شوف هي قاعده انت سيستم المنتخب ماشي ان اللاعب يدش شوط ثاني ويفرق معاك كيب ات، خله نفس الطريقه
2: صحيح.
0: المانيا مغيره ولعبوا اوندوف من البدايه
2: صح.
0: خسرت انت اوندوف
2: صح،
0: كان ماشي صح.
2: انزين جدول ترتيب الموقع، حسن الدوي مهندسنا حسن الدوي يعطيه العافيه، تعرف ترتيب محمد؟
1: بطحنون للحين بامنا
2: بطحنون المركز الاول 81 نقطه، ابو امينه 77، وهيب 70 نقطه. كولومبيا في المكتب كنا نسولف ان انت معجب لأبعد الحدود بهذا المنتخب، وكولومبيا فازت 1-0 على غانا، غانا صفر تسديدات اهداف على تسديدات اهداف صفر تسديدات على المرمى، وهذا يبين لك ان كولومبيا يعني

0: بعطيك احصائيات اصدمك. انا طبعا امس قلت لك انا شفت
1: الشوط
0: حاطه احصائيه 285 باس صحيح حق يمكن او 200 وشوي يعني حق كولومبيا، 45 باس صح بس حق غانا. انت تتكلم عن استحواذ اوفر 90% صحيح. يمكن فانت تخيل يعني كولومبيا فريق صراحه منظم مرتب، خميس رودريغيز راح الطيبين يا اخي.
1: شوف بعدين ده قالوا لك انت تدخل شو اسمه في مدريد انت تزعل.
0: زين لحظه
1: طالع الكاميرا وتقول
0: زين لحظه الحين خميس رودريغيز بس لعب في مدريد يا اخي، لعب في في في بايرن ميونخ، لعب في ايفرتون، يمكن اشجع ايفرتون.
2: لا ما يصير، اي لاعب لو مر على انديه في ريال مدريد وانت تشجع ريال مدريد خلاص هو محسوب على ريال مدريد.
1: زين الحين كولومبيا فعلا يعني فعلا انا ابهرني في مباراه البرتغال.
2: لا كولومبيا عندها هذه
1: رتم
2: عندها هذه الخلطه، الرتم السريع، المهاره، الانضباط، القوه، تعرف
1: شخصيه
2: في في في في خليط جميل في المنتخب الكولومبي اللي يخليه دائما من المنتخبات المفضله في بطولات كثيره. لكن بعد عنده مشكله المنتخبات الافريقيه في لحظه تشوفه برع برع المشهد.
1: محمد عندي لعبة بنلعبها، ايش رايكم؟ مباراة دور 16 كل واحد يقول من يروح دور الثمانية، ايش رايكم؟ أوكي. بس قبل لا نلعب هذه اللعبة، تعرف اوبتا صح؟
0: الاحصائيات
1: اللي يبني توقعاته على حقائق فنية وعلى امور اخرى مثل الارهاق البدني والمسار. فانا راح يعني اليوم شفت توقعات اوبتا محمد بالنسب المئويه للمباريات. كندا المغرب 65% فوز على كندا. باراغواي فرنسا محمد 80% صحيح. لفرنسا. البرازيل النرويج يضحك البرازيل
2: 70.
1: النرويج 71 ما شاء الله عليك 70. محمد. المكسيك انجلترا 58% لانجلترا. اسبانيا البرتغال 53% لاسبانيا. زين
0: غلطي بس
1: امريكا بلجيكا 52% لامريكا. الارجنتين مصر 85% للارجنتين. كولومبيا سويسرا 54% لكولومبيا. محمد نبدا من محمد عبدو. كندا المغرب
0: بعلي. بس طلب للمغربيين لا تدشوا المباراة نفس ما دشوا الأرجنتين أمس. ثقة زايدة أوفر يعني مثل ما نقول كونفيدنت. هاي الشيء بيأدي أن أنت تخسر شوط وبعدين الشوط الثاني بيصير صعب عليك، خصوصا إذا كندا يعني قاعد تلعب يعني هاي بطولاتها خلاص أنا بين أرضي وجمهوري لازم أفوز.
1: بس اليوم لا الجمهور
2: أمريكا تلعب في هيوستن
0: حتى إيه بس في النهاية يعني يعتبرون بطولاتهم عرفت.
2: بس عموما شوف اعتقد محمد وهبي ما اعتقد راح يفكر هذا التفكير، وكلنا مقتنعين وكل العالم مقتنع اذا المنتخب المغربي دخل وشويه تعالي امام كندا راح يخسر المباراه.
0: صح،
2: وهذه النقطه الوحيده اللي راح تخسر المباراه اليوم.
0: صح
1: زين بنرجع حق المباراه لكن نكمل توقعات. باراغواي فرنسا محمد.
2: فرنسا
0: يقول 4-0 يقول
1: فرنسا
0: بيروحون.
1: مكسيك انجلترا.
2: مكسيك لا بس هاد ما صخوها الانجليز. هاي نقطة الطلعة مالتهم.
0: لا لو سمحت نقطة الطلعة متى؟ عقب ما يغلبون المكسيك يلاقون البرازيل يذكرون 2002 ويطلعون.
1: مكسيك انجلترا محمد. المكسيك فيصل
0: انجلند. شنو؟
1: صعبة. أنا بالنسبة حقي
0: صعبة بس انجلند.
1: المكسيك. برازيل النرويج.
2: برازيل.
0: أكيد برازيل.
1: برازيل. اسبانيا البرتغال.
2: اسبانيا انا بدون تفكير بعد.
1: اسبانيا البرتغال
0: صعبه بس ابي البرتغال. انا
2: تبي شيء
1: تبغي والله تتوقع
0: واقعيا اسبانيا.
1: انا اقول اسبانيا. امريكا بلجيكا.
2: امريكا
0: صراحه امريكا وابي بلجيكا يخسرون.
1: شوف علشان اكون عكسكم وضدكم
0: ايه؟
1: بلجيكا. أرجنتين مصر.
0: لحظة دقيقة بس بلجيكا أسخف منتخب في كأس العالم. سخيف
2: قلت له ركنيهم بالبارة قلت له
0: والله صدق
2: ولا طالع له شيء.
1: أرجنتين مصر.
2: أرجنتين
0: للأسف يعني إخواننا المصريين وي لاف يو بس يا أخي الأرجنتين.
1: أرجنتين. كولومبيا سويسرا.
2: كولومبيا
1: كولومبيا
0: كولومبيا
1: انزين الحين سطرين محمد
2: نروح

0: منتخب فيصل، المنتخب المغربي اليوم مثل ما ذكرنا الحين ان المنتخب المغربي اذا دخل المباراه وشايف المباراه منتهيه قبل لا يدخلها، لان المنتخب الكندي اقل من المنتخب الهولندي اللي المنتخب المغربي فاز عليه وفرض سيطرته الكليه عليه في المباراه، فاعتقد المنتخب المغربي ما راح يتجاوزه. انت وجهه نظرك هذه نقطه واقعيه اذا المنتخب المغربي تعالى على المباراه؟
1: اي يعني تشوف حاليا انا بالنسبه لي اكثر منتخب مقنع المغرب، يعني فريق قاعد يلعب مع الكبار مع الصغار، شفنا مع هايتي، شفنا مع البرازيل، شفنا مع شو اسمهم
2: هايتي بسكوتلاند
1: هولندا سكوتلاند، يعني منتخب قاعد يلعب واقعيه، ما قاعد تعالى، ما قاعد دي. يمكن مباراه هايتي شوي هني تعالى المنتخب مما سمح حق هايتي انه يسجل جولين عليه، لكن بعدين البدلاء رحيمي وجاسم ابدعوا. انت تتكلم عن لاعبين كلهم ليفل واحد، البدلاء نفس الليفل الاساسيين، اللي ديش يفرق. انا بالنسبه لي المنتخب المغربي حاليا اكثر منتخب مقنع.
2: صحيح
1: اليوم المنتخب المغربي لو يفرض سيطرته من البدايه ويستغل الفرص اللي تيله، ينهي الشوط الاول بنتيجه 2-0، يدش الشوط الثاني طبعا ما بنقول برياحيه بحيث انه هو يستهتر، لكن يمسك المباراه اكثر شوي. لاعبين كندا ممكن انه يصيدهم دروب نفسيا بسبب النتيجه.
2: صحيح.
1: مباراه اخراج المغلوب ما فيها انا افضل فريق كنت في المجموعه.
2: صحيح.
0: تعرف اللي عارفينه كلنا احنا هنا قاعدين في الاستديو واللي طالعونا في التلفزيون الحين واللي قاعدين يسمعونا، كلنا متاكدين ان المنتخب المغربي راح يخلق فرص كثيره في المباراه وراح تجي له فرص.
1: صح.
0: لكن اللي متخوفين منه احنا انه واصل على مسلسل اضاعه الفرص.
2: صحيح.
1: ان شاء الله صابير اليوم مسريله تصير سم على الجول.
2: انا ويا فيصل يمكن باخذ ببوق منك بستعير حلالك. منك بستعير منك كلمه انت قلتها ما لها علاقه الحين اللي وصلنا باي مباراه ثانيه، وهذه هي طبيعه مباريات خروج المهزوم في كاس العالم.
1: صح.
2: وانا عارف ان الاداء اللي قدمه المنتخب المغربي خصوصا امام المنتخب الهولندي صعب تكراره ترى، لان صح. اللي قدمه شيء خيالي في مباراه هولندا. لكن مضطر اقول اذا المنتخب المغربي حافظ على هذا الاداء وهذا الرتم والايقاع في امام كندا راح يلتهم المنتخب الكندي اليوم.
1: صح.
2: راح يلتهم المنتخب الكندي.
1: صح. والانضباط التكتيكي طبعا اللي يعني محمد وهبي والطاقم اللي معاه يعني يخلون اللاعبين ينضبطون تكتيكيا داخل الملعب، نشوفهم شلون يتحركون، شلون بناء اللعب عندهم بكل ثقه بكل اريحيه، اعتماد على الاطراف حكيمي و
2: مزراوي
1: انا كل اسمي المزروعي زين بلس البدلاء. يعني في لاعب مال ساندرلاند، مو لان ساندرلاند الحين بيقولون تشجع ساندرلاند
0: ما حد يقول لك ساندرلاند بتشجعهم والله
1: ساندرلاند
2: وفضح روحه بروحه
1: اصلا ساندرلاند. في لاعب اسمه شمس الدين طالبي، شمس الدين
0: طالبي طالبي
1: يا اخي لاعب ليش يفرق
0: لك. هو اللي لعب الكره حق عيسى ديوب.
1: شفت الكروس شلون
0: سيد. على العموم راح نواصل بس نطلع فاصل قصير ونرجع ونواصل الحديث.
3: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: أنا أعزائي المستمعين متواصلين معكم على العموم هون اليوم لابس كولومبيا وأنا لابس المغرب. نشكر سيد محمد العوضي من محلات بركة على يعني توفير لنا هذه التيشيرتات والملابس للبرنامج. كنا نتكلم عن الطالبي، طالبي لاعب أكيد رائع، الدكة ممتازة عند المنتخب المغربي. أنا من وجهة نظري بعد فيصل مو بس هذه المباراة، المنتخب المغربي اليوم يعتبر واحد من أفضل المنتخبات وأقوى المنتخبات في كأس العالم.
1: صح،
0: نقطتين إذا تخلص منهم وقدر يحلهم محمد وهبي هو استغلال الفرص الكثيرة التي في المباراة والفرض الإيقاع اللي يلعب فيه مثل ما قال هوني وانت ذكرته. فأعتقد المنتخب المغربي مو بس هالمباراة، ممكن نروح أبعد نقطة ممكنة في البطولة.
1: صح، وبلاس ضيف عليها أن ترى منتخب كندا يعني أوكي يلعب واقعية باللاعبين اللي موجودين، حتى نشوف جوناثان ديفيد اللي ما يسجل مع اليوفي قاعد يسجل معهم بحكم أن الكرة وايد توصل حق البوكس والمهاجمين. بس كابتن تحس انه يعني في امكانيه اكبر حق المنتخب المغربي، لكن في نقطه حق المنتخب المغربي دفاعيا ترى المنتخب للحين مو ستيبل مو

0: فعلا. خصوصا مع طلوع الأظهرة حكيمي ومزراوي يعني يصير في جاب وراء بعدي يروح وايد للأمام فيصير صحيح. بعد الضغط كله على شادي رياض وعيسى
1: ديوب. اليوم لا ننسى فيصل يعني هوني في شغلة يمكن احنا مو مخفي علينا نشوفها، ترى المنتخب الكندي منتخب يركض يعني رتمه سريع
0: صح.
1: يحبون كانهم لاعبين رقبي
0: صح.
1: فأعتقد اليوم راح يكون ضغط على المنتخب المغربي لأن أسلوب مختلف ومنتخب أكثر سرعة،
2: وهي فترات محمد
0: صح.
2: أنت خذ فتراتك في المباراة، أنت استغل فتراتك في المباراة صح فيصل
0: صح، واستغل الترانزيشن بطريقة صح يعني صح. أنت الترانزيشن حق الدفاع إحنا مزراوي يكون أوريدي مع المدافعين وراء، فحاول قد ما تقدر أن أنت تسوي بالانس
2: صحيح.
0: في الفريق
2: انا ما اعرف بصراحه مدى صحه الفونسو ديفيز، يعني هل راح يلعب من البدايه والله لا، لكن بتكون في يعني حوار وصراع حلو بين حكيمي الفونسو ديفيز، واذا لعب بيلعب جناح يسار والله بيلعب ظهير يسار من البدايه والله مو من البدايه، لكن انا معجب بحكيمي لابعد الحدود
0: صح.
2: في دقيقه واحده فيصل باراغواي فرنسا
0: باراغواي فرنسا طبعا عبده يقول 4-0 انا قلت واحد حق اللي هو فرنسا يلعبون انت مساعة قلت اللي هو
1: عصابة
0: فوق يعني بروحهم يلعبون
2: بس الكرة مو بس فوق شباب
0: الكرة مو بس فوق بس بعد ترى فرنسا تنظيميا دفاعيا زينين الباراغواي يمكن يقاتل انه هو يخلص المباراة بنتيجة تعادل يوصل لركلات الجزاء لأن يعني ناس ما سووا كرواتيا في البطولات
2: انت في 98 كم عمرك قلت لي
0: 4 سنين
2: يعني ما لحقت على لوران بلون وهو سجل هدف الذهبي على باراغواي
1: شافه بس شافه الفيديو شافه التسجيل
0: لو سمحت
2: يعطيك العافية فيصل ما قصرت
1: شكرا لك
2: نورتنا وإن شاء الله ما راح تكون حط بالك ها
0: ان شاء الله باذن
2: الله ما راح تكون الاخيره ان شاء الله محمد يعطيك العافيه
1: شكرا هاني اذا اعزائي المستمعين وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامجكم اف ام مونديال عبر اثير اذاعه البحرين 93.3 وعبر شاشه قناه البحرين الرياضيه والقناه الرئيسيه نشكر كل من تابعنا وكل من ارسل تعليق او اتصال نشوفكم ان شاء الله باشر وفي نفس التوقيت مع السلامه

المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا. FM مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كل

0: جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبوسلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: جديد الفنان راشد الماجد، جميرة العناوين.
4: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
3: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
4: تضيق وامد النظر للسما فوق وهيم.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: يجي منك أكثر.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو
3: ألو،
2: مشوار الظهيرة معك.
3: أهلا.
1: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
4: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
1: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
5: جديد صقر الأغنية الخليجية، الفنان رابح صقر. ضيقوا صدري.

0: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: نسترجع الوقت الجميل. الله يا ذاك الزمن، فيه المعاني واللحن.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: تماشيا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب بالمفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكة، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: جديد صقر الأغنية الخليجية، الفنان رابح صقر. ضيقوا صدري.

0: يوميا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: سيد الرجال بحروبك الردة مثال، يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال.
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال.
0: صديق سماك الرسول، صدقت فيه كل ما يقول، ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك.

0: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: في مملكة شيخ عن اللوم معزول ابن علي عيسى شقى كل عيال مله مضيف دايم الدوم مدهول كفل بنضح الجود للمال بالذال.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الله الله.
1: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي. ألو
1: ألو،
0: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
2: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
2: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: جديد الفنان راشد الماجد، جميرة العناوين.
5: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
4: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: Alltså, hallå, alltså.
1: يا بارك الله في الغياب لو وفق الله كل صدّه.
2: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
2: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أنا زل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيس المواهب للعظيمات حمالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: جديد صقر الأغنية الخليجية، الفنان رابح صقر، ضيق صدري.

0: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: تحبك روحي وحس نفس هالروح وتوحشني بدون اسباب بدون اسباب مدري ليه يا كيف

انتوا النجوم ال تتلألؤون اليوم. الله الله الله يا بحرين. سلام سلام.

0: Este, solar.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: Super.
1: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

تفرح افرحي ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بك ان كان ودك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM

عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على الأشرار عدد شعرك

0: بكرة تتذكر، تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة. بسيط بسيط.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو
3: ألو،
2: مشوار الظهيرة معك.
3: أهلا.
1: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
4: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
1: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
5: بحرين FM على هواك.